0: la ke kaushla la esh kwantab li shnawom ren testen kaq banunkil malakh beresinkil kanfel fan mare inga na tekanak aran chikuna kwa malakh rosh beninkil rosh banunkil kholomen mare ma kwa fan li beul li nakman ban na nak mare testen kha bayat le kaush le nale mare renak kumpat taqiq bayat li angel chihokan aban inka chokochishka bakil naqtashik khol li khonal banak arana kuchik na ilman na inka us na li khonkho chik angel aban parna ka kere tal hain mare sa shtaqiq ut na kulman khaan inka kuchik kwan di matanekhte renak taruk takatukuk ruk kuntubak li angel بنا كمري كوتشيك انك تو قتلات اللي خلومين كنت ارانتا كنت تشنجن تكوي ما شبانو كنت كاكويا كوين كوان سا شبانو كي اللي خلومين تنتو تابا اللي توسو بامبيل سا ليش استاتوتو اللي كوبراتيوة مالاك اللي خونخو كاكوي تشيك تشي تشاقراب اللي ناتالي من اران رين نابشي خوكاي تو قتاك كوي تشيش ارسين كي مالاك شنالي بانكيل ريش تشي تشابيل اللي خلان خلان تشيك انخل خوال آخر رو رين بال تشفونيل خاين نقناو نقصان بل لي كوبراتيواس كونك ببلاحتين تشيريش لي كونسيكو دا administración مالاق نقوان كفي لي كوميسيون دي بيجيلانسيا مالاق ناكي سيت كونتو تاقب لي كومون لي ناكي إلوك تشيريش لي أكويم قبتيال مالاق تشيريش لي كابي لي كارلامون وأكوي كونك ناكي إلوك تشيريش لي أوكي تشي مالي كوان كاكوي رشفوت لي قناة وت مالي كاكوي كوناق لي شفوت لي نايلوك مالاح نتنق ان تشيريش لي تو مالاح كوان تشيك خلان لي ماليف لي ناكي كيري تالايش ناك آخر روم تاب ارسي مانسا لي كوبراتيوة ناكيش اوكين ريش سيكوالي بيبا كومون خان لي ناكي سين رشيب جي شابيل رو بلاح رنك شابيل اخوي تابيق لي انخيل خونخون وستيك اخوي ريتال ناك اران ساي بين كوان شتوسو بانكين لي انخيل شروي بيب لي كومون خان كوي توخوش بنسوت يوكيب شي يوكينج ملاحكيتين ان سالي كوبراتيوة كوان ساي بين خو كونسيخو دي administración ملاح خو اخولو مينيل شتوسو بانكي لاكوي ريتالي جيروه تبا كومون خان بارسا قلقوان كليك انخيل لي تا بانو مان مقون ناك اكشي اشتابشيك روكميل خو ناكي اما ناكوي ساش بنيب شيك با كومون خان كوان ريبال شتوسو بانكيل ريتالين لي خون خون شيك انخيل قاكياك ناكش كولاك شراكيك ليتشيا خو اخولو مينيل تنتو تي باس ريب لايش كارو ناكيش كوت اوشيش بانونكيل جيرو ليتشيا بيو شيشال مالاك كارك رو ناكيش كاوشلا هانيب تاروك تيش شابي لوبرسي اكيانا بار شراكال مالاك شتاسا ليل لي انخيل لي كوكيت كويل شي اوكينك مالاك شي تنق انك ماري تشيليش لي اوك ماري تشيليش لي كاورسين تشيليش لي صلوك خو اكيو كوشيش كولتي كانكيل مالاك خو ناكشيك لي انخيل زابار كوي شاسي كيبرو رين ناك تي اوكينك بلي كومون ها ان تي كيبيري تال خو اخولو مينيل إنكا تقل كوان ساي إن شبانون كيل شي شوني شبان ناك إنكا تي شرو بلايش ناكي نو إنكا توي كانت شي تيك تي إيك لي كوبراتيواس لي جو شي نمقانك رخلال شيا مالاك جو شي تام لي كانخل لي ناشبانو مكو تأقلوك تشيك ناكيال أو لي كومون جو كيب شي شبيري سنكيل لي كانخل ران مالاك ناك جو كيب شي ريمبان ناك تابانو مانك شي شوني مكو تروك تاقان تنتوبي نا نكاسيك لي قاتين لكن خالان شيك كومون لي نقناوا كوي نقتي اوكين شي شابيل لي تشكي لي شابيل كاوش مالاك شابيل نالي وين لي قا كوبراتيفا ان كا كوان ساشنا كوي توكو تشكي بان نقرا خلان شي كيو تشي كيك مالاك كيو تشي نيما انا لي تقاسي كراخلال ان كا نا توكو تشي سوت كي تشيكيش ان كا نا توكو تشي شكوت بالش وانو كي لي كونكو تشي انخيل وانا اران نقانا وحكي نقما بارتوش ام لي نالك شي خوكاي و تانا خوكي اخ اي نقنا كوان لي خوكو شي سيلوكيش وانا ناكي نولا ايش نق كوي ليك انخل لنقا جو شي ايك شي شابيل ماري كوان كيب ابلي كومون شي سيكي بو شي كاوشلا نقش بانو خو راخ ناكي راف لا ايش مالاخو نشباس ليش كاخرب لي كوبراتيوة وان شي كيري تان نق شكوتش بانو كي ليك انخل تلتو نقش شاكلير مالاك نقطة سيلري شي شابيل كارو كيو شي كل مان كاران كنت توقتن توتي تو كارو lina lep lina oken renaka kanshel khan in kaito chi bek ut sikbal akwi aru narush banun kila kalmash kebal shkapila le shole ba komon hamash kebal chikbaya kishkawre sinkile malak sikbal le bakwi reka sae ben kwan kishkunin lina lebayin ho li angel malak lina lep chirish akwi bikunfun chiapin kwi laad shakere tal kuntonak li kape malak kuntonak li tse mare shkots bayak li shkihik mare nagakere tal na shpok chi halak li shponon li shak malak shpok chi chakik aru ta anu aran ma jal tat numer chak u tshakanap chi hokan nga lat na katok chi ritual aru chor chi kulman karan mare ko na kotsko li loklaka mare ko alshiki li loklasake mala kwanshiki lakwi li loklaka pekyal shpanak ko na ka kots eriki lakwi kwanak na kulman li na lep khayin taban inka na ka kere tal na al li angel li nashpats chiku li akwim tentonak cholchok cheru laish ho ak kolominel ni nakip anu biarin anak kwi inka na kenaw saru chochi chakin kre la pakwim nakasik la ten kri kenepet li komon li nakikulat erikin rakhlal ren na kane bakwi te oken chishtil balrish aru chochi kulman karan malak aru chochi chichi inkre di akwim kshpan nakkwi nakakanap chinumek nakshak eretal kulak mare kwikton mare oshikton ut chalen chihokan nakkyok chinimang li chakilal pekyal mare tishchap li hunkam li hunmansan malak chishkuni lakwi li akwim li kwan aransa la kooperativa aban karush oken den nak kulman na nalepain tashkaba naklat mata shakwakwe shakwilchak aban jake nak mare kel maka akwita el chirish malak maka ta kulman karan poka nak inkasha khuntika inkasha kotset la komon asel biru nak rubela tento takakots malak taka numsi resilal chishkunil li karu li nakil sa li kakwanghik malak sa li okeng si nakabano sa li kungkuk chiko operatiwas hadyal ma rikin di kape, rikin di kardamomu, rikin di cheho akwi naka ultikay rikin siya nagtakil akwi li kok cheho kun li akwi siya nagkwi lahat yung ka naka angela akwi yung ka nakasabi si mukohon ta akwi ni mang chi siya bilhon mare ok chi toke karan malak ok chi chakik daot sa shkawa nakakwal kyo chi pletik rikin li pin li kwan chi shkataran anek chik walkaw na ke sakan kyo kip chi shub pal chi shkunil li shkema li chosh li natalimanaran ut karubi tento takabano hanap takajam kesiru ren nakikata kulmang li nakikain ko nakinawak kuilayos kakiyak nak mare kwa humpukak la kokashlan mare toko kunsaman malako la hukutan siyo lakikip kabantakip si kwa sa istiang lingin kalkashlan karub kulmang karan ko kente iskwa li toko kip maring kate sakwe kyal shpan na mare te tiwe shpan li nintem mare kyal kachin ako yung narute shina shokchak kaban anite sakang kishkuni ni karuta keran reb li ketom kan eb li akse nying kan chi uspe kyal kawus kwan na kanep na panchik na kerak kishkun siya kanil kwanchik shka kwila leb naru na keshna naru na keshpits eb li ko eb li na ke talimanaran utchihokan nakakeretan nak mukotarukta tarubi naruta kabanwari nak tento takakache ebli ketom kan kalan takake kuchi ko asli toko ke but kalan na kwi ikin ke renak kunakika kwi joka kishik kawch man na kwi takakawshla nak takakunakir we marin ka tekik li toko ke marin na bali honal tento taka renak kyokep chinin kan malak kyokep chish kau presinkin lish kun sha kali le li etali hain ren nakaruk la khakwi takar silrish takar chap chokre li kun kuk chi akwim shka komon makwa chal ren na kyoko chi atinak malak chi seratik chi fokan li na man man panak takar chap pa nalip hain ut takar am sa li kun kuk chi akwim karuna kulman nak kuntonak li kape kuntonak li tse kuntonak li chinache taka kanap chichamok selipim aranak nakwan li kyalok u نان دي شجالين نرو تقاتير نك تقاتاو رو شجابيل كاو تشوفا نك بلي بيم لي نك موك أران لما كواش كومون لي أكوين أن نك إرا حكي تساكان نك إرا سيشكوني لي كارو نتالي منزا لي تشوش سالي هير نك إرا خلي لوك لخان نك إرا خلي لوك لخزا إيه وتكوا نحكي تشيكش كومون أوان كوي تقاكنا أران زاشتيان لي أكوين كارو تاكول مانغران لي لوك لخاكوين مارين كاتيش كوي لشكل الروج كين لشكل الجبن لنتالي مانغان وكانك آخر رو ريل بال چانرو نا قوان شبانو كيلي هون خوك شك آخر چانرو نا تاقا بيري سيخو اي تاقا بانو اخوي ري ناق شخو كا إل إنكا يوكو شتاو بالي هون خوك شما خلال شساش آخرن كيل لي أكيم شبانك نا كل من خاين أبان لنا أخمان وانك taka kots akwi kun na lekha in li tento akwi to ko chi rilpal bana ho sin kultika ta cero mare kwal kujik li kooperativa sa par kui in kana taliman li lo flaha mare mi na kutun li reta li takan nak chanru bano ki li kong hok chik angel chanru na pingkato ilan chanru na pingkato kwar renak pingkata kakanam chinomek eba na lepha in saka bembi kwan malaksa epen kwan laesh kwa holo minel rilpal kun elik li karujok chi kulmang sa li halang halang chi kooperativas aban silpal rish si chabi li karut kulmang nagtakabano malak karuha kwit kulmang nakinka takabano utaran nagtakachap kun di bisle takakeretal nakhwal kuchik li tsekok na anuman malak linata liman kwi inka nakabano kunak angel sa shkona li aran tashik li kakaush li paan aran tashik li silok ish li tento li choko chishpan unkil eshka komon chiho kain di na choko chishkot pal kui poship li nalev kui poship li esilal erikin sa li hunhuk chi kooperativa so nakabanto shi cheru li honal na kikeke ren na keshruwa kui chi kabinkil Mokonchik choko bayak chi sera ik chirish lish angelankil li tse malak ni kardamom achal chanrum na ketauru la esh makali cha akila bikin han li nakman pan han nak takulak li esilal takulak li nalep shpan na kun akwin kain li joak kwi chi taek shpan li shaylal ut na kenaw la esh nak na kulak kunak li kakhen malak ni cha akila chisali akwin kain kwal chaak chik li risinkil na kanadi sa kabel simbal rish malak na lepak re nak inka akwal to chaak kik la o li pangko sa li hunghok chik operativas aban mokon yoko chish kosbal li nalet hain
1: ut kwak staki akwi chaak kwan chaak kutan tento ril pal li hunghok chik angel malak ril pal akwi li kakwanghik, li kabanuom, sa shpen li ruchi choshain, rikin rilpal li hunghung chi nalep li nanume malak li kyoko akwe chi rilpal. Shbanak li kakwanghik sa shpen li ruchi chosh kain makwa re hun elik haan na kanaw chi kakunilo ho kanak tento akwe li kaushlak chirishep bep li kokal, chirishep bep li komon malak li poyanam li tohte kyorlak sa hun kutan ut karo nakakshke baljirisha kwa ye naktento ta kil akwi li hong hong chi angel li nakabano li okeng kakwi li bar nakoro chi shbanong kil shban na nakakere tal akwi na rakhlal kyo chi khalak rilbal li loklak kutan rakhlal akwi kyo chi khalak li rilbal li kasutam toke kyo po chi rakmin kil li asilan na nabalewe plikomon hingga na kesh paba kwa ye hingga na kesh sumelan na kyo chi khalak rilbal ru li kutan aban akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramok renak inka tarak taqil inka tarak taqakul chishunil li raylal malak chishunil li nashkam chakke li shkhalakik rur li kutan kshmanak li ruchicho shkyochi tiak kukru ut akwaye nabalakwi li chakilal nabali raylal nashkam chakke kwal kuchik la ish li common li konkes li khalan khalan chi cooperativa di napal chi us li auk li na kebanu na ruah kwin na shrao tesi le rakwim na ru na shrao tesi li kakwim u tkaru na shk amja qaya kwa ye khuah kwin ak na kati resilal napal li chah kilal na ru na ko kana chi ma ka chi ka tekem malak na ruah kwin نشال ليش نمال لي نمائل ساقا بين ساقا كيان و تخونا كيرابي اخوي رخلال مالا خونا كيري لي رسيلال لي شتيبال التا برقاس انخون ريب لي روكروك لي قتلاميت واتمال سابار كوي نم ساقا لي شاخ كيلال شي روس ركن لي كويخ ركن لي كومون لي كونكبسا لي نمائل ركن لي ماكا كون ريب ردش قاش رينا بتش نمسي اخوي لي كونخون شي كوتان و تنقيو كوتشي ريك بالله كوية كوية دي شاك كلال خوال كوتشيك ناني من روخو كان ناق نا قطوش كوتشيك بايق ماري كوان كومون ناتيس شي رابين كيل بان اني شيك تاكي وقري كوين كان نشبانو لي مولام فيدي كوبيرا ناكي ناولا ايش لقا كومون لي كوان كيسا لي خون خون شي كوبراتيواس جو شي بانو مانك نبالك انخل ايريكين بان ناكي ما نخبي ريك او تساقل نخو كان تنتو تا بانو مانك تنتو روبال لي لو لخشي تنتو شبانو كيل لي او كابي مالخ ليش انخل انكي لي كابي خو اكوي كارلامو مالخ خلان خلان كاكوي شيك جي اكويم ينكا تيالش خونس تنتو شكي بالاكوي li kokche chisa rena kana kwi te oken re shkeo brasin kil roli ru chicho ma kwa chel ka kwi sai au chiko kan ma kwa ka kwi na taka ka ushla na kan ta oken ho shmu li ka kwi mpli kyo kochi angelan kil taka ka ushla ban ma la taka na wa kwi sa kalish ti ala lil na kan wa na kwi chik na bal li rusilal ho kan na kanan li esilal li na ka ke chuk ere la ish li komon mare toho yo ke shish tiki bankil li au na ka shka na bankil za le ka ushle bal na te khal rakh payak shbanun kil li khun khun chik angel shban na inga chik naru na yo ko shbanun kil خو اكت اين قواخ بي قاكي اكتاق ماري لا اكت لكا قواخ اوكسا نقل لي ناخيخ نقل كام نقل منسان لي لقلخ قل ملخ لي لقلخ كيان نكا قواخ روبال ماري ما كالي شاخ كلال تريشان بان لي تاكيلا قيخ بي ريل بال نقخين كارخ لال جو قد تشيش كم تسين كل لي لقلخ صور لي تاقا جان روكوا يه نقا كيري تل نق سا نقل لي ناخيخ ونكب بلي كومون رخلال جو كب شخلبال يشكالي لنا خيخ لنا كيشكم تسيرو قاكي اقناق شو بلخشاق ماري كون ناخيخ شكم تسير بان جيشكاترو وطنا كيشكيري تلنا تشيرو كيبشاق تشيرو او شيبشاق من قاتيك نا بوچين لي خلان خلان تشي اكوين قارن قارو نا كيشبانو نا كيشيك تيكسا خلان ناخيخ ماري لي لقلخ كيشي نا كيشتان ناكش بوكي ناكش كامسي نقل لي جو أميخ أران ود أران رخشيك ناكراخ نقطع الأخوي لي لقلخ أكويم أبان بلاد كوشيك شتشالشك إشام للحان نقنو ناق إنك أخوي نخت تاوشين لي لقلخ جوش حان شاكو تنتو أخوي تقنو إشكا كومون ناق لي لقلخ جوش شانشان أخوي لي لقلخ جي لي لقلخ خام مالخ شانشانو أخوي لاو كوان ليش جو أم نرقي أخوي رو نشاقيك نساتشك أخوي تشخوني ليش أمل عنان دي تنتو أخوي تقنو رناق ناق لاعت أوكا أخوي شبانون كيل هناك أنخيل مالاق هناك نالي تنتو أخوي تاتسل ريش تشابيل تخبار تشك أم مالاق أرو تشك أم تشاق أخوي كون جاب كتانا نخوان شقطوش بياق لي أسلال تريش باركوان لي روسلال لي أكويم خون خون لي نكاك انخلا لا ات ملخي نكاك انخلا سا كوموني كل اوسا كويش بانون كي لي سيلوك ايش اكوي ماري كون ناكيو كري كارو تارا خري ملخ كارو اخي نشنم سيجي سيلا لكوي لي لاتين كان كات كاوش لك شي شابين ماري ما كاخ بيتا انخلا اكوي لي سيلا الخون خون تابان ني ناونا اكوي ان كاخو كان تشخوني ليش انخلا كيرو لي خون خون شي سيلا ملخي خون خون شي نالب li na num siman na ko na kakia kwi raslal ma kwa chok kwela in ma kwa chok re di molam fede kobera chok ere pan che khuni lesh la esh de pa komon chok ke che pa khuni los na na kanau na barin tento kwa na kwi karu takabano bayak re ril pal re shkol pal re na pinkata rakek che khuna kwa di lok la fuchi chosh na kna balak bina ke ke okre na mare ci sep chok ci raket lish kiam diru ci chua chaban kui takat silah kui rish akwaye mare inka takat kaushla nak tasas ci kunak kwa diru ci chua ki joko bas sas pal rikin ni kapanuam joko sas pal rikin ak na chake na lakh li lok lakha na chokep ci kam li kiam kha malak yo kui ci sas ci raket li lok lakh iche li kok shul li na ke kwanza li khanang halang si na khek rikinaan mainkata kui taka kaushla na kunak kui sa chok mainkata kui taka kaushla na kanghun kam sing lalik si kyan na kaan o taka anak kui chishkomon li tilok ish na kaakil chichabil harwe bali komon maka lishkwa li ruka maka kunak li na khek re na ke ruchi aw mama kwa tabiak kui sa chpal malak sham sing ki li ruchi cho chan ning kaushla lain na kukan del tobi ta kel ci chabil mala spanun kin sa qal li silok ish sa spail ut kuy ta qatawru akwa ye li karu kyo ko kuy ci atina kan nak kon ta ka kere tal na in ka ta koy benina ta chal khmare khuna qli shni mal rai lan sa bar kuy ta ka kere tal na chiru hun kutan mala chiru kuy kutan ta sach ci shkunil li karu na qil li tsul ta qali lo la khama la li cho sha cho ma kwa han ana kwaman at yo ko chirin pal la o aku yo ko chipanung reut akwaye si pampila ku retalil na krikin li rok li komon malakshikin li rok li poyanam yo chi sach chi shuni utak yo ko chirin pal o kana angel ru ska komon anukil sakal li nalebak akwaye ren toten angas kui ci shkol bal rish ci shkunil li karush siqe li qaqwa dios
0: ci hokambi na na kwaqtu ci kana mangil hun li nim la sai chole supere u sa shraqit nim manjoshi cheru li hona ci qaqe re rat infil ci shkush fede kobera